بسم الله الرحمن الرحيم دغيسه قايه قيمه على ولكن واتريسا عودكا افكا الصوماليغا اني حمد اني حمدي احمد علي يا ليبان يا لا سوتسني هبين كسو تلا 8 دي بركه الى 9 يا بركه برنامج حصل يدي هنا رنتي اريما اسبدل واوين او كدعه هي خاصه دلكا ودن كان استراليا مركان لا هويدي وا انجليز كويه اريما كدعه يا لا وداغ دونا يا كو كلو او يدي بيدها كلا كخسيا اي دغيسي وعن